0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler, haber bülteniyle ben İman Erger sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, tarım sektörü projelerini ve sanayi kentlerinin kurulmasına katkı sağlayacak kalkınma fonunun oluşturulması yönünde adımlar atıldığını bildirdi. Başbakan, Türk şirketlerinden oluşan heyeti kabul ederek havalimanlarının inşası ve işletilmesiyle kalkınma yolu projesi kapsamında demiryolu projelerine yatırım yapmaya davet etti. Türkiye eski Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, önde gelen Türk şirketlerinin Irak pazarına girerek yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Koordinasyon çerçevesi silahların devletin kontrolünde toplanması konusunu görüşerek ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanının konutuna yönelik saldırıyı kınadı. Hükümet sözcüsü Haydar El Abudi, Bakanlar Kurulu para biriminden sıfırların kaldırılmasına ilişkin herhangi bir karar almadı dedi. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Araci, silahların devlet kontrolüne alınması savaşçıların ve ailelerinin haklarını güvence altına alacak dedi. Ulusal Hikme Hareketi Başkanı Ammar El Hekim, diyalog ve uzlaşı yoluyla silahların devletin kontrolünde toplanması çağrısını yineledi. Hizmetler Koalisyonu Başkanı Şibil Zeydi, Haçlı Şabi yasasının onaylanması ve silahların devletin kontrolünde toplanması sürecinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Erşat Salihi, Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa'nın devlet arazilerine yönelik ihlallerde bulunan kurum ve kişilerin hesap vermesini sağlama çabalarına destek verdi. Süleymaniye'de yakıt tankerinin bulunduğu bir alanda meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Güvenlik medya, F-16 savaş uçakları tarafından Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e ait bir sığınağın imha edildiğini açıkladı. Diyala Polis İl Komutanlığı il genelinde 1021 silahın kayıt altına alındığını açıkladı. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğu kırsalında bulunan Ebu Zuhur Askeri Havalimanı'nın pistine 4 hava saldırısı düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'a İran'la görüşmelerin sürdürülmesinin önemini iletti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma uluslararası hukuku ihlal eden İsrail eylemlerinden hesap sorulmasını sağlama çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları her geçen gün yeni boyutlar kazanıyor dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden veya planlanan herhangi bir görüşme ya da müzakere bulunmuyor açıklamasını yaptı. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Bab el-Mendeb boğazı yönünde 5 balistik füze fırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 12 saat içerisinde 316 Ukrayna insansız hava aracını engelleyerek imha ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz Haziran ayında Venezuela'yı ardarda vuran iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6438'e yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يكشف عن التوجه نحو إنشاء صندوق التنمية الذي سيسهم في تمويل مشاريع القطاع الزراعي وإنشاء المدن الصناعية. رئيس الوزراء علي الزيدي يستقبل وفدا من الشركات التركية ويدعوهم إلى الاستثمار في مشاريع إنشاء وتشغيل المطارات وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية ضمن مشروع طريق التنمية. رئيس الوفد التركي نائب رئيس الوزراء الأسبق لطفي علوان يعرب عن استعداد كبريات الشركات التركية للدخول في السوق العراقية والاستثمار فيها. الإطار التنسيقي يناقش موضوع حصر السلاح بيد الدولة ويدين الهجوم على مقر رئيس وزراء الإقليم. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بحذف الأصفر من العملة. المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء أو التفريط بالتضحيات، بل يهدف إلى إطار تنظيمي حامي للمقاتل وعائلته وضامن لحقوقهم القانونية والاجتماعية. رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم يجدد الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار والتفاهم، وهو مطلب دستوري وقانوني. رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي يؤكد على ضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي والمضي بحصر السلاح بيد الدولة. قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد ضياء جعفر يقرر توقيف مدير مكتب وزير النقل وضابط عمليات الطيران على خلفية قضية إعادة طائرة الخطوط الجوية العراقية. رئيس الكتلة التركمانية النيابية إرشاد الصالحي يدعم جهود محافظ كركوك محمد سمعانغا في محاسبة الجهات المتجاوزة على أراضي الدولة. حريق كبير في السليمانية بعد انفجار في موقع يضم صهاريج وقود. خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير مضافة لتنظيم داعش الإرهابي وقتل من فيها بواسطة طائرات F-16 في محافظة كركوك. وزارة الداخلية تؤكد أن العراق يشهد توافدا ملحوظا للسياح من مختلف الجنسيات بفضل الاستقرار الأمني وتسهيل إجراءات الدخول. مصدر أمني يفيد بصدور توجيهات عاجلة بإخلاء مقرات الحشد الشعبي في محافظة ديالى بعد رصد طيران مجهول في سماء المحافظة. قيادة شرطة محافظة ديالى تعلن تسجيل 1021 قطعة سلاح في عموم مناطق المحافظة. 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمالي سوريا. دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية مواصلة المحادثات مع إيران. وزارة الخارجية التركية تدعو المجتمع الدولي إلى ضمان المساءلة عن الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وزارة الخارجية التركية تعلن أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، نتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: أخذها وياك عيني شم بقيها إبا ديار لدين جلارمز بسوز لارد النادخ هيثم يوسفون ساسنن
1: يمكن هجاء
0: غير مكاني وضاع العشق كله بثواني إبا ديار لدين جلارمز بجزل سوز لاري هب برابر دنرخ

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM بعدد فريكانسımız 89.9.

0: FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi, Barzani'nin ofisi ve Erbil İstihbarat Merkezi'ne yönelik saldırının ayrıntılarını araştırmak üzere soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi. Koordinasyon çerçevesi silahların sadece devletin denetiminde olması konusunu görüştü ve bölge başbakanının ofisine yapılan saldırıyı kınadı. Ulusal Akım Lideri Mukteda Esadır, İran'dan Bağdat ve Kuzey Irak'taki Iraklı yetkililere yönelik saldırılara son vermesini istedi. Hükümet Sözcüsü Haydar El-Abudi, Bakanlar Kurulu'nun para biriminden sıfırların kaldırılması konusunda herhangi bir karar almadığını belirtti. Hizmetler Koalisyonu Lideri Şibli Ezzeydi, Haşit Şabi yasasının çıkarılması ve silahların devletin denetiminde toplanması gerektiğini vurguladı. Süleymaniye'de yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Güvenlik medya hücresi Kerkük'te DAEŞ'e ait bir barınağın F-16'larla vurularak imha edildiğini ve içerideki teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı hale gelmesi ve giriş işlemlerinin kolaylaştırılması sayesinde Irak'a farklı ülkelerden gelen turist sayısında belirgin bir artış yaşandığını açıkladı. Diyale semalarında kimliği belirsiz uçakların görülmesi üzerine Haşit Şabi merkezlerinin tahliye edilmesi için acil talimat verildi. Diyale Emniyet Müdürlüğü il genelinde 1021 adet silahın kayıt altına alındığını açıkladı. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğu kırsalında bulunan Ebu Duhur Askeri Havalimanı pistine 4 hava saldırısı düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı Donald Trump'a İran'la görüşmelerin sürdürülmesinin önemini ilettiğini belirtti. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Bab el-Mendeb boğazı yönüne 5 balistik füze fırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 12 saat içinde farklı Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerine 316 Ukrayna dronunun önlendiğini ve imha ettiğini açıkladı. Venezuela'da Haziran ayında meydana gelen iki depremde can kaybı 6.438'e yükseldi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. مجلس الوزراء يصوت على الآلية الخاصة بتصدير النفط من خلال شركات عالمية ومحلية وعبر منافذ مختلفة. رئيس خلية الإعلام الأمني يؤكد أن ملف حصر السلاح مسار وطني وأمني لا يستهدف فصيلا أو مكونا بعينه. وزارة الداخلية تعلن استكمال الجدار الخرساني على الحدود العراقية السورية ضمن جهود تعزيز التحصينات الأمنية وحماية الحدود. رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي يكشف عن تسجيل أكثر من 22 ألف حالة تزوير في ملفات المؤسسة تسببت بهدر 3 تريليونات و200 مليار دينار. مطار البصرة يعلن إطلاق وجهات طيران دولية جديدة بينها العاصمة الأذربيجانية باكو والعاصمة الهندية نيودلهي. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال تعلن عن الحصول على موافقة مجلس إدارتها على إلغاء استحداث فرع توزيع كهرباء سامراء وإعادتها إلى الارتباط بتكريت. القضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء السوري السابق في نظام بشار الأسد عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق معارضين سوريين. الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تفيد بأن القوات الإسرائيلية نفذت سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها إسرائيل على منطقة الميناء بمدينة غزة. الإمارات تقرر إيقاف التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران. إيران تنفي رسميا إطلاق صواريخ باتجاه الإمارات. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات مجهولة الهوية على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة المخا اليمنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من مبعوثه وقف محادثاته مع إيران. وزارة العدل الأمريكية تعلن عن توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة بيانات. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا هذا الشهر إلى 304 أشخاص. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Bakanlar Kurulu petrolün farklı geçiş noktaları üzerinden yerli ve uluslararası şirketler aracılığıyla ihraç edilmesine ilişkin mekanizmaları onayladı. Güvenlik Medya Ağı Başkanı silahların devletin kontrolünde toplanmasının herhangi bir grup veya kesime hedef almayan ulusal ve güvenlik odaklı bir süreç olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Irak-Suriye sınırındaki beton duvarın tamamlandığını açıkladı. Şehitler Vakfı Başkanı Abdülhalil En-Naili, 22 binden fazla sahtecilik vakası tespit edildiğini ve 3 trilyon 200 milyar dinarlık zarar oluştuğunu açıkladı. Basra Havalimanı, Bakü ve Yeni Delhi'nin de aralarında bulunduğu yeni uluslararası uçuş noktalarının açıldığını duyurdu. Kuzey Elektrik Dağıtım Şirketi Samara Elektrik Dağıtım Şubesi'nin kaldırılarak Tikrit'e bağlı olmasını onayladı. Lübnan yargısı eski Suriye rejimi generali Adil İhsan'ın yargılanmak üzere Suriye'ye teslim edilmesine karar verdi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi bombaladığını duyurdu. Gazze'de Şifa Hastanesi kaynağı İsrail saldırılarında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la finansal işlemleri ve ticari alışverişleri durdurma kararı aldı. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze fırlattığı yönündeki iddiaları resmen yalanladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu, Yemen açıklarında bir yük gemisinin birden fazla meçhul mühimmatın hedefi olduğunu belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump temsilcilerinden İran'la yürüttükleri görüşmeleri durdurmalarını istedi. Amerikan Adalet Bakanlığı 17 İran vatandaşına veri hırsızlığı suçlaması yöneltildiğini açıkladı. Kolombiya'daki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. مجلس الوزراء يصوت على الآلية الخاصة بتصدير النفط من خلال شركات عالمية ومحلية وعبر منافذ مختلفة. رئيس خلية الإعلام الأمني يؤكد أن ملف حصر السلاح مسار وطني وأمني لا يستهدف فصيلا أو مكونا بعينه. وزارة الداخلية تعلن استكمال الجدار الخرساني على الحدود العراقية السورية ضمن جهود تعزيز التحصينات الأمنية وحماية الحدود. رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي يكشف عن تسجيل أكثر من 22 ألف حالة تزوير في ملفات المؤسسة تسببت بهدر 3 تريليونات و200 مليار دينار. مطار البصرة يعلن إطلاق وجهات طيران دولية جديدة بينها العاصمة الأذربيجانية باكو والعاصمة الهندية نيودلهي. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال تعلن عن الحصول على موافقة مجلس إدارتها على إلغاء استحداث فرع توزيع كهرباء سامراء وإعادتها إلى الارتباط بتكريت. القضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء السوري السابق في نظام بشار الأسد عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق معارضين سوريين. الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تفيد بأن القوات الإسرائيلية نفذت سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها إسرائيل على منطقة الميناء بمدينة غزة. الإمارات تقرر إيقاف التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران. إيران تنفي رسميا إطلاق صواريخ باتجاه الإمارات. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات مجهولة الهوية على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة المخا اليمنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من مبعوثه وقف محادثاته مع إيران. وزارة العدل الأمريكية تعلن عن توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة بيانات. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا هذا الشهر إلى 304 أشخاص. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Aradığınız aşk şarkılarını Türkmen FM radyosundan dinleyebilirsiniz.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قردشلار باجلار، عزيز مسلمانلار، عزيز دينيالار، اللهم فضليلا بردا سزولا قاوشتخ ترشماني لي راديو سنان زانش كل دايخ سزولا تزويد درس لاريلا يتردخ اللهم فضليلا الطارق سورة سنة سراسة دا سيزن altıncı سورة دا قرآن الكريم دا مكي سورة لردان دا آيات لاردا 17 آيات. إن شاء الله تعالى başlarık bu suranın okumağına ve hangi de kardeş bacı isterse okumağını arz etsin, bizi arasın inşallah teala dinlerik okumağını. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من

0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
1: مصطفى
0: أن
1: في الدقة، مصطفى بس ديدخ
0: بلى
1: والسماء نادم نمد ولتندا مد متصل ور
0: بلى
1: يندرت يندرت ينبش حركة مد ديدسان مدام إلش مد سن دورت سيشتو دورت سيشتو
0: بلى
1: إكينزي مد دا يرى دورت سيشتسان
0: بلى
1: فسن بيرنزيني دورت أخدو إكينزيني İkincini beş yetti. Fa bu olmaz. Dört,
0: tamam.
1: Dörde ok. Evlat. İyi de. Yalla bir de dön
0: tamam.
1: Üzerine. Dön. Baştan ok.
0: Ve semâi ve târiq. Ve mâ edrâke mâ târiq.
1: Aferin.
0: En necmü sâkibe. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل
1: يوخ.
0: وما هو بالهزل
1: إنه لقول فصل تمام
0: بل.
1: قول نيدن بتري تنوينن بتري تنوينن صورة نحرف جالره فا حرف جالره تنوينن صورة فا حرف جالسة إخفاء أولو نستر استر غنى ورسان يلا مصطفى غنى ور باخم
0: إنه لقول فصل
1: عفارم أما بنا درس لادي
0: وما هو بالهزل
1: بير دقة دينا معنى سن بنا درس لادي أما كسرانه إنه أونو بكس أزاطو تكلم كسرانه Kesrani çekelediyse o innehu olmaz. Ne zoksan özüne? İnnehu.
0: İnnehu.
1: Aferin. Yalla bir de.
0: İnnehu le kavlun fasl.
1: Aferin.
0: Ve ma huve bil hazl.

بال عزيز قرداشلار باجلار برده دون نخص زودان ان شاء الله تعالى مد لازم كلمي اكبر مولا ين مد لازم كلمي مثقل ين مد لازم كلمي مخفف اندي اشكه بكاس اغر oldu بنا استر دقت يدعسس مد لازم كلمي مثقل نادي حرف مدن صورة بير حرف ساكن جالسن اما او ساكن ادغام اولبت özünden sonraki harfe bir dediğim مد حرف مدن صورة حرف ساكن جالب سكون اصلي بنا اولى مد لازم اولى كلمه ده جالب ومد لازم كلمي اولدى O sakin geldiyse, idgam olupsa özünden sonraki harfe, buna dilini med lazım kelimi müthakkal. Ne dilini? Med lazım kelimi müthakkal. Ne kimin? Bizde mesela Kur'an-ı Kerim'de çok yerlerde gelip. Ne kimin? El-Hakkah. الحاقة بخصاق الحاقة كلمة سنة نور ألف حرف مدور الألف الحاء الألف الساكن المفتوح ما قبله أزنان صورنا جالب بير حرف جالب زارندا شدة وار أصل ده أو شدة أو قاف حرفي كي حرفته كي قافته يعني إذا أصل ده بيلاده الحاق قا كي قافته الحاق قا أو ساكن birinci قاف ne olupdı idgam olupdı özünden sonraki kafa كي قافته bir قاف olup 13 üzerinde şedde var فجلديسه حرف متن صورة بير حرف ساكن جال ديسا سكونه دا أصليسا وحرف إدغام أولبسا أزنن صورة كي حرفة بنا ديرن مد لازم كلمي مثقل بعزنا ديار حتى موضوعي بلا قصة يتسن آغر إتماسن أزن تلبلارت ديار حرف متن صورة بير حرف geldiyse üstünde şedde var ise o med lazım kelimi müthakkaldı. As-sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a

0: بله. بير تليفون ور بزمنان بيرسن.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيها يا شيخ حياكم الله.
0: أهلا وسهلا أستاذ جليل.
1: جوزم سامر.
0: يا زمنان يا تشتغل بيجن الطارق سورة سنة.
1: تمام.

الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب

سرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı hedef alan tehditleri kınayarak, söz konusu tehditlerin devletin en önemli anayasal kurumlarından birini hedef almak anlamına geldiğini belirtti. Başbakan Zeydi, Erbil'de bölgesel hükümet başkanı Mesrur Barzani'nin özel ofisini ve bölgesel istihbarat müdürünün konutunu hedef alan saldırıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi. İran Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Bağdat'ı ziyaret ederek Başbakan Ali Faleh Zeydi, Cumhurbaşkanı Nezar Amedi ve Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Kalibaf, Iraklı yetkililerle iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, ortak çıkarları ve bölgedeki bölgesel gerilimleri ele aldı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Riyad'ı ziyaret ederek Suudi Arabistan Adalet Bakanı Şeyh Velid bin Muhammed ile iki ülke arasındaki yargı ve hukuk alanlarında işbirliğini görüştü. Irak Gazeteciler Sendikası, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan'ı hedef alan tehditleri kınayarak, bunların Irak'taki yargı erki ve devlet kurumlarına yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi, hükümetin silahların yalnızca devletin kontrolünde olması ile ilgili güvenlik programı kapsamında alınan kararları uygulamaya devam ettiğini açıkladı. Güvenilir bir kaynak koordinasyon çerçevesi tarafından silahlarını teslim etmeyi reddeden silahlı gruplarla diyalog kurmak amacıyla oluşturulan özel komisyonun silahların yalnızca devletin kontrolünde olması kararının uygulanma mekanizmalarını görüşmek üzere temaslarda başladığını belirtti. Amerika merkezli bir internet sitesi, Ali Zeydi'ye yönelik silahlı grupların tehditlerinin artması üzerine Bağdat'taki hükümet sarayında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını ve yeşil bölge içerisindeki hava savunma sisteminin güçlendirildiğini bildirdi. Amerika merkezli bir internet sitesi, Ali Zeydi'nin son Washington ziyareti sırasında kişisel güvenliğini güçlendirmek amacıyla Amerika yapma ekipman ve cihazlar aldığını bildirdi. Şehitler Vakfı Başkanı Abdülillah Naili, kurumun dosyalarında 22 binden fazla sahtecilik vakasının tespit edildiğini ve bu durumun 3 trilyon 200 milyar dinarlık kamu malı kaybına yol açtığını açıkladı. Basra İç Güvenlik Güçleri Mahkemesi, 2 kilogram uyuşturucunun satışı konusunda anlaşma yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan bir personelin hapis cezasına çarptırılmasına ve görevden ihraç edilmesine hükmetti. Lübnan Haber Ajansı, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da yerleştirdiği patlayıcıların infilak etmesi sonucu iki gencin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını bildirdi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu, Yemen'in Muha kentinin 40 deniz milli güneydoğusunda bir yük gemisinin kimliği belirsiz çok sayıda merminin isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü bildirdi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يستنكر التهديدات التي استهدفت رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ويعتبره استهدافا لإحدى أهم مؤسسات الدولة الدستورية. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة الإقليم مسرور البرزاني ومقر إقامة مدير استخبارات الإقليم في أربيل. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يزور بغداد ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس البرلمان هيبة الحلبوسي. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يبحث مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين والتوترات الإقليمية في المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يزور الرياض ويبحث مع وزير العدل السعودي الشيخ وليد بن محمد الصمعاني التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر التهديدات التي استهدفت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وتعتبرها استهدافا مباشرا للسلطة القضائية ومؤسسات الدولة في العراق. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن الحكومة مستمرة بتنفيذ مقررات برنامجها الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. مصدر مطلع يؤكد أن اللجنة الخاصة التي شكلها الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم السلاح باشرت اتصالاتها لبحث آليات تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. موقع أمريكي تؤكد أن تجديد الإجراءات في القصر الحكومي وتعزيز منظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مع تزايد تهديدات فصائل مسلحة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. موقع أمريكي يكشف أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصل خلال زيارته الأخيرة لواشنطن على معدات وأجهزة أمريكية لتعزيز حمايته الشخصية. وزارة الداخلية تعلن استكمال الجدار الخراساني على الحدود العراقية السورية ضمن جهود تعزيز التحصينات الأمنية وحماية الحدود. رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي يكشف عن تسجيل أكثر من 22 ألف حالة تزوير في ملفات المؤسسة تسببت بهدر 3,200,000,000,000 دينار. مديرية مكافحة المخدرات تعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات تضم 3 أجانب بينهم امرأة في محافظة بابل وضبط 5 كيلوغرامات من المواد المخدرة بحوزتهم. محكمة قوى الأمن الداخلي في البصرة تصدر حكما بالحبس وطرد منتسب من الخدمة بعد إدانته بالاتفاق على بيع 2 كيلوغرامين من المخدرات. دمشق تحذر في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك يعلن أن استهداف تل أبيب لمطار عسكري شمالي سوريا انطوى على خطر تصعيد سريع نحو مواجهة عسكرية مباشرة. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن مقتل شابين وإصابة 2 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة وضعها الجيش الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. حركة حماس تؤكد أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه مقر الشرطة في غزة أسفر عن 9 شهداء تمثل جريمة حرب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات مجهولة الهوية على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخل اليمنية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمانف أمل فضائية.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
4: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1

0: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعنغا يستنكر التهديدات التي استهدفت رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ويعتبره استهدافا لإحدى أهم مؤسسات الدولة الدستورية. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة الإقليم مسرور البرزاني ومقر إقامة مدير استخبارات الإقليم في أربيل. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يزور بغداد ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس البرلمان هيبة الحلبوسي. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يبحث مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين والتوترات الإقليمية في المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يزور الرياض ويبحث مع وزير العدل السعودي الشيخ وليد بن محمد الصمعاني التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر التهديدات التي استهدفت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وتعتبرها استهدافا مباشرا للسلطة القضائية ومؤسسات الدولة في العراق. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن الحكومة مستمرة بتنفيذ مقررات برنامجها الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. مصدر مطلع يؤكد أن اللجنة الخاصة التي شكلها الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم السلاح باشرت اتصالاتها لبحث آليات تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. موقع أمريكي تؤكد أن تجديد الإجراءات في القصر الحكومي وتعزيز منظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مع تزايد تهديدات فصائل مسلحة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. موقع أمريكي يكشف أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصل خلال زيارته الأخيرة لواشنطن على معدات وأجهزة أمريكية لتعزيز حمايته الشخصية. وزارة الداخلية تعلن استكمال الجدار الخراساني على الحدود العراقية السورية ضمن جهود تعزيز التحصينات الأمنية وحماية الحدود. رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي يكشف عن تسجيل أكثر من 22 ألف حالة تزوير في ملفات المؤسسة تسببت بهدر 3,200,000,000,000 دينار. مديرية مكافحة المخدرات تعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات تضم 3 أجانب بينهم امرأة في محافظة بابل وضبط 5 كيلوغرامات من المواد المخدرة بحوزتهم. محكمة قوى الأمن الداخلي في البصرة تصدر حكما بالحبس وطرد منتسب من الخدمة بعد إدانته بالاتفاق على بيع 2 كيلوغرام من المخدرات. دمشق تحذر في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك يعلن أن استهداف تل أبيب لمطار عسكري شمالي سوريا انطوى على خطر تصعيد سريع نحو مواجهة عسكرية مباشرة. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن مقتل شابين وإصابة 2 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة وضعها الجيش الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. حركة حماس تؤكد أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه مقر الشرطة في غزة أسفر عن 9 شهداء تمثل جريمة حرب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات مجهولة الهوية على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخل اليمنية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.